نظام سمك في الشبكة انا مروح باخد بعضي لما لمستي بتلف وتدور زي الطواحي لسه بريو بس تعالى مش كذا نوفا بس معايا لفهم روحي محدش طمر فيه ما بتشبعش برضو الطمع فاضي تروحوا تيجوا على الفاضي بصوا بيلاقوني صاري عايزين يعرفوا ايه نشاطي

0: Anchor.
1: تسعة شرف
2: شديدين بيخشوا اي حد معاكم نصه اي حد في كتف زميله وزميله يجي من ضهره تصه
3: سامع عليك

شكلك كلاش امام متنكد، شفت عينيك بتزوغ على القست، شفت حلقة بتدور في انستا انك لسه بتعمل فانتاستك. وانا مش عايز اذكر حواراتكو ولا اشكر نططكو ولا اصطادكو، كله عيش برجولة واعملوا مزيكا عشان انتوا بقيتوا شغل.

0: بيتكاش حاكو التعبان انا كفيل بعلاجه.
1: Quien no tenga una mente que se adapte a la idea de una revolución, quien no tenga un corazón que se adapte.
2: الطرق فاحنا قطاع فشلت عينه بعمر قنطاع ولا شبر مدش الميخدو من حسط حسط خليد وفيها طماع مكمل رجله فوق البنزين أمن مش حيفيد التأمين أمنش على حد ولا حد ولا حد.

كل قعوة كانت الجيل هالكل شخص لحكي المويل اي عائق واقف قدامي كاسرو عمي كاسترو كفيدين كاسترو عمي كاسترو كجفارة لفينا العالم بسيجارة وخص عودنا كل شخصارة بآخر اليوم سدد الحساب هالكل قعوة كانت

احساسي خش بيدي بيدي بيدا بدل افكاري في اللب مخي هو الساقط مضيع مفتاحي دق وانا لا منحلش كنكي عزرائيلي طل ماكل كل الطاقة باش

سنين انا مش سنين انا مش سنيد ما تحاربش بالعرين انا مش سميع انا مش ملاك مطلوب مديح عشان نسقع المزيد مطلوب في يومي حاج جديد يزق شخاخك من العجين انا مش سنيد انا مش سنيد عندك صوت قعر بيه رايك غلط وتسمع عشان غباء الاخرين مش عارين لضلمة حلقة العزاء للمكفوفين مش ملاك يا زف يا اسطى من شوية مرضى ليك سيب لي اخر نفس سيب لي اخر نفس سيب لي اخر نفس سيب لي اخر نفس سيب لي اخر نفس من شيطان مبصوص عليه ببصة قلق من بني ادم

بهلا وين انا بهلا وين انا بهلا وين انا بهلا وين اضحك بس تكون موافق الصور تطلع تحارب الناس تقولك بحاجز انت

0: حساسين عم يتنافوا المايك بخطوه المحرقيه.
1: تعرف شو اللي بيصير؟ كل صوتك صفه واللي بيصير انا جاهز زي فول الكسيح فايف هليكوبتر فول الكسيح.

0: كنقطة البدء.
1: ما فيش وقت
0: سنكتشف سر عداء
1: وقت، ما فيش وقت للندم،
0: الإنسان
1: صور بنبنيها عشان ندمر أي أمل.

0: متأسس.
1: ارتبط على السامعين لأن فكرة الحل مرتبطة بفكرة الحقيقة، وفكرة الحقيقة مرتبطة بالمطلق.

خلص بس الكلام لسه ما خلصش. قفلت الخط بعت رسالة والكلام ما وصلش. مفيش حاجة ابيض واسود غير افلام السيما. مش عايز اعيش في حرب غنيمة.

0: حية روح دور لو فهمت حاجة تعالى تف عليا وانا بحفر في الصخر بدون شاكوش واجنة والوقت بيجري ولو حاولت ما تلحقوش بمكنة
1: ساعتها الناس هيتهيأ لها ان ما عاشي كل العمر ده كان ساعة تعرفوا بينهم ساعة هيتهيأ لهم انهم خرجوا من تكوين زمني الى تكوين زمني

جاي من الابعاد كان العتمة فمش باسيس ليه نعبي فرقة اكاد فمش منجيب حق الاسيس سوبر هيرو او يس انديد شفت حياتك نكتك رنجيت بن حمود عندك شهداف اصنا سيبو ستة كلين شيت فلو بلجيك

0: Yeah.
1: Nikki Sayed from Ashbura Wiraya. Nikki Sky Kina Juma Liza Wea. بعد الثانية تيح الليلة معايا جيبوا الثانية سكر الثانية.

مسخ هاي كل دلّه واكبر يتنك لي طول ربو في صلاحي هاي ذا مول بيتش هي هاي ذا مول نيك احلامك لك الجارم مشن نيك سيستمك نيك شبابك فشن نعمل كيما النهضة بلا سيد ننتشر كيما ليلى بفراريش نشر

تناديني بالسبع واسم الله العالي قد ملف وشاف شواف يضعف ومعروفة مين الغالي قصيد نصيب سمعة من قبل الأغاني من قبل الراب والتراب والشاب والشباب جاي ياخد مكاني فنصيحة أخوك تنكس تنكال كالتالي سمعة يا الكنز وحبيبه لقل معروف تربينا عمر العز وكسرنا العين مش بلبوس

zealous. Trebuie la mahreba la mahoda, amenum zealous. Un amenum zealous. Yusuf, veniu benculaticus. Udi mustafez. Yusuf, ulla haga ulia ism. Ismu ghiz udi الفصل. Yusuf, ismu tish udi الصلص. Yusuf, flow damit, خارصه. Flow damit, خارصه. انا مسيطر كلي بشوف لي عايز ادور دغري سهله قول لي جورج شكلي اقصدني جبت رولا جورك انت وصاحبك.

0: بص يا اسماء، بص يا اسماء، بصي بصي، روح عليا، بصي عليا، صد عليا. ماما بصي.
1: ايوه نعمل في ايه ده؟